عين ما ردتو ما تراولنا إلنا الذي ماكو أشيء يفرقنا ميخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي طبعاً تخلق من وراء أجرة القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير أسمي أصيب المحكمة تخيلي كود تطور بدون تدخل تسأل اسمك تمام تروح أخلاقك